وهكذا حسين هذا يوم هاتسين هاي قطبضي ورك عالمك هو وين أيوم مركلة دبنو حسوسين يي شيكوين كلا أي ناس صعداء أي كم يدين كوا برجع لحه كسابسن هاي شيء قبل كسنة دي أن أدنو ورك كي معنا قبل كسنة وحاي شيء يعني إن مليشيا بلدي أي كده قال لمن مال لقى قط ذهبك

0: هنسمع.
1: نبحث ارتزيناتات كسكراكم حبرات حقرات نتي نكونات تسباو مسلات ايرتراك كتاتل زمززوف لي وكيل دوكب هلو منيستر قدات وطا ايرتراتا محتينو اسمان صالح لو مي ابتا حقر نزر كبو ديبلوماسين كنياتات وطا يابزهابو مبرهي اتمزنت نمثل ايرترا مدوان كبير قدات كم زوريدا منقست ايرترا بزعبات قدات كاكايدو تنحل زبدو كم زبلو فليتو كم لفلوي وكيل كاقل قل تنحل سودانا ودكتر محمد عبد السلام بابا كيرا بيرترا نعمتات كفت تنحل كبير مكهاز سباو مسلات يغطل كم زلو حلف ورحيح أبزار ربوت أبتعب قلي تونيرو التوم أبه السودان زنك سعصو عطقات دعم سريع زحلف عامتنا ختم الفاشر المكوت تارب زكايد ووفري قمنات أنت أرسب أو النتن متنات عليتن كم زفت أمو حدث أبتعب تكال سبع مسلات حبيرو نمو داتا زينا بخينات حد هج كتحمس تنحد سوريا حدش برلمان مصري تاقي زيو بريزيدنت تهاجر أحمد ألشارة سبع كبتم زعباتات حقر استمر تروح تيات هبلات نعيد أدحري سرعة باشر الأسد زك أوم زلو مسجا قربايتو كوينو مالو منجست أمريكا ترير متنقل طب موطا كلهم لمسرح السلام ينقفوا على الوزبالم سبا سلطان حو حتى بأكايدوم تغطيبهم بهزوطنا بأتر بيزازتها كمن لسو كتوع كله حبرة إيربا ونحو حد تمع عداوي بيت مخري كمزغومن قدود وتهدراو قفاية قيد كمزلون قليت يو أمريكان حبرة إيربا سلام انتايوم بتخطاطلي أبا قداي تقرأي زتنقو زلو لا ينتقاب نيو بوليتيكاو إيتوبيا بغربان نزكتات البروفيسر قتاتشو أسفه أزراري بات الله
2: تزوجت الزرار وأواج حاوز وصل جميرو نعدين خاعد وصاز العالم نفهم حفر سلم تعميك تطلنيرو بي بي سي بناتكاتكم بيمان رايتس ووش بزوح تتحافل لقو نتاتي نيرو سعيو دماز ناي عقديد كا قفا سون بزوح تبراتي سعيو نيرو سلازي تفتراوي نيرو تيوم بفلاي بزنايت سمم بريتوريا إيدوم زنورم تكالات عدتات زخونا نقر كولو سلازي زي تتعبنا يوختو ليو خلن تي زمزة قرا مرسكن خمس قمتي قن نحتم نخرت زوالوام فاليوم زهاو ناي فيزا قدا خلو قد تستصبنا يخين ولو نخلينا سلازي تخونتات نابتعان زقادادا كافت زنورو زقادادا مخادو سلاز رايو زهاو قرا مرسي غيري زواصلو بتقن ناي تهشتو لو تتاتقن اللوي عمنتا يمس نار خمز داليو زتالووطا نقر زهلي مسلاني
3: هو حد حبرت أوروبا تقرأي قاتي مولو هزبالو وطرب زملكاتن زوطو مقلاسي بمنساق هزب تقرأي بسنكتن ناقدد المس زلو وتادراو سقاعت مسال رئيسة مكالخالو كم زخبريوت انكيقو زلو ازن تاي مالتشيو
2: زي اوحات بسم عالم لها محضر السابع رداد ايخون دليت يخون اشكاف زي زمس اللو من قدي بتفكر زي من باو غيري ازوستو مقناتهم عفتنا يا اوروب حورت بقلتي نتعواج مقوام نتقفا مقوام تلي خونس ناب زتون زف زتب حالة بيت مخر مملاسوون بكرت ستاقاوم ايو عفتي ناي قفاوون تايو زبل بحتاوي بينوخم سي ختمل ملو يتخولون تايو زولو فيدرال منقست تراحيو وين بناي فيدرال منقست فقط تراحيخم واتهادغا ختمل ملو تخولو نقاريو زول زلو اوروب حوات لازي حتى منقستاوي نقارات ونا العلو اللو صالو نقارات ونا العلو اللو
3: ملو بملو ناب كونات نمئتاو كم زواسنو زملكت كخوون داي خائل
2: ناو كونات خاطو لزوف العدلات كلن ديو كن كونات من البات اندحر بتزلوهم ناي سمدو غالتات تدفافيهم بتوم كالوت حالتات بناي ارترا ونحاويسكا اندحر زياتيهم بناي وعلاتهم قمقام بناي وشتهم قمقام ناو كونات ملتاو بفلاي بوعلاتهم من قدي يواز أما أيو لهم دعمنا أي مثلني كن تجلون نتكن ولا بخالوت حالة تبت يوم سيتو وهم فرما قست بزي جمبرو بنات سيتو بو من نصر يوم كلنا قرصار حوزا لهم كن بنا أوروبا حبرت يخون هزمنا الوات صباح لومي لا توالا لا تمحالا لفزنة سنايتي أمباسادر قعزونا أمريكا نبتقراي السوون تتقيمهم تدفيت عفيرا من قستوون خيقبار يدول يدو يخون زبل يوزا لهم
3: تقراي حزنا بإياتم رحزن لك أتسئلو زفت أرنقر انتايو
2: تنايا حوحات بوليسي يكون تقبار مكوام قراحا يكونن زي متحببار وني وانجل غير زلو تحدش عواج مالتيو سلازي دارقا والا خينات تي تجمرس خينات يازال لا تقرأي تايو تازي زي نفولتو نايتي خينات كي جمريو السودما زوستانو زوم عالم لخ ساغطي بحر أخل ساغطي عب كلتيو مالتيو عبارا كيلون عب مقالان اندحر تغيرو هزوون قطرفو لزخ العدل قالو يويلي ዝኣምን ግን ትግራይ እዚ ኾነ ዋላ ኮይናት ሃለ ግን

كبرات سمعتنا تكنيكا وتسقم سلزقاتمنا مدبنا أبسعاتو كنفنو يكالنان تسقم سفتحنا يقن مدبنا كأوتس المخانو بتحتنا نحبر موسيقى.